0: الاقتتام وصلاه القائم ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم من موقع tvquran.com.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 22 من القرآن الكريم ضمن المصحف الكامل بصوت القارئ الشيخ محمد صديق.

من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم

إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض

ذاك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عقوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نجري آخرة دو

في رواية من مال لا تطاق له مختلفا. Seandainya seorang manusia memiliki dua lembah yang penuh berisi emas,

إليكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.